0: صدق الله العظيم.
1: هي أشرف أيام العام، تجتمع فيها العبادات والقربات، ففيها يتقرب العبد بالصيام والقيام، وتلهج الألسن بالتكبير والتهليل والحمد لرب الأنام، وتشهد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، حيث تهوي قوافل الحجيج إلى مكة دار السلام، والمسلمون في أرجاء الأرض يشهدون عيدهم في محبة ووئام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

بهيج فرح سعيد، والأكف ضارعة للمولى في خشوع ترجو منه المغفرة والعمل السديد. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

أيها الأحبة، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الروم، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد الكندري.

0: مستمعين الكرام، استمعتم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الروم.
1: أبواب السماء.
2: اللهم اجعل هذا العيد خيرا علينا جميعا، وتقبل فيه خالص أعمالنا، واكتب لنا فيه من خيراتك وبركاتك ونفحاتك. سبحانك اللهم وبحمدك. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
3: في عيد الحج الأكبر تلهج حناجر المؤمنين، الله أكبر، مكبرين للمولى، حامدين مهللين، والبسمة على الوجوه الطيبة تزهر. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يأتي من الوقت إلى تلاوة طيبة لسورة الرعد بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
5: بسم

مستمعين الكرام، استمعتم فيما مضى من الوقت لتلاوة طيبة مباركة لسورة الرعد بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.

حمدا لك يا رب، يا من منحت حجاج بيتك الحرام هذا الفيض الرباني، وجعلتهم يتنعمون بالأجر والرحمات، ويسكبون العبرات، ويفوزون بالرضوان والعتق من النيران. لك الحمد ربنا أن سخرت لنا مواسم الخيرات، لنطهر النفس من العثرات، ونجدد المسير في طريق الخيرات. وجدير بنا بعد كل هذا الكرم الإلهي في تلك الرحلة الجميلة العبقة، وبعد ذلك الاندماج الروحاني لكنوز الأجر، أن نواصل العيش في مدارج الخير لتلك الأحاسيس الربانية الرقيقة التي عاشها حجاج بيت الله الحرام في أروع أيام العام على الإطلاق، ونظلل حياتنا بالإخلاص والذكر والطاعة والصدق في التوجه إلى المولى القدير سبحانه وتعالى، ونواصل ذلك التعب والمشقة التي تذوقناها طاعة للرحمن أثناء وفادته، لتكون البلسم

0: الشافية لجروح أيامنا، نستشعر أجرها في كل الظروف والأحوال. اليوم تزهو النفوس وترتدي أجمل حلل الفرح، فاليوم دعوات الحجيج في المشاعر ارتفعت، وبمشاعرنا إليهم نرنو ونفرح. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ ماجد الزامل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل ما تيسر له من سورة المائدة. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

والحمد لله كثيرا وسبحانه.

0: دين عظيم،
1: دين عظيم،
0: دين عظيم، له آثار في كل مناحي الحياة. فليس الدين هيئة وكلاما، وإنما هو الإحسان والاقتداء بنبي الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم. مبارك عليكم عيد الأضحى، وأعاده عليكم المولى في كل عام، وأنتم في خير ويمن ومسرات.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل ما

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. الله

0: دين عظيم،
1: دين عظيم،
0: دين عظيم، له آثار في كل مناحي الحياة. فليس الدين هيئة وكلاما، وإنما هو الإحسان والاقتداء بنبي الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم. مبارك عليكم عيد الأضحى، وأعاده عليكم المولى في كل عام، وأنتم في خير ويمن ومسرات.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

يأتي العيد حاملا هدايا المحبة والتسامح والتصافح، ليطرق بتلك القيم أبواب القلوب والعقول، ويقف مع كل روح ويهمس في طياتها بما يسر، لتهدأ به كل نفس. ففي هذه الأيام تتسع روح الجوار بالحوار، وتتآلف القلوب بالسؤال عن الحال والأحوال، ويتجدد فيه الاتصال بالتواصل. فالعيد فرصة يجب أن ننتهزها لتجديد علاقاتنا الاجتماعية وللتواصل مع الأصدقاء والأقارب وصلة الرحم، وتبادل التهاني والوقوف مع الذات لترميم الأخطاء، وأن نفتح صفحة جديدة مع النفس أولا، والعزم على عدم الوقوع في نفس الأخطاء ثانيا. فلنستقبل العيد بقلوب عامرة بحب الناس وحب الخير لهم، ولنبادر بسلوك إيجابي لكسر الحواجز بكلمة طيبة نهنئ بها من نحب. بالعيد السعيد.

وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى

فسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى

والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.

منذ سالف الأزمان سنت شفرة امتثالا لأمر الله، واليوم تسن الشفرات رحمة بخلق الله، إحسانا كما أمر الله. فتقبل الله صالح أعمالكم وزادكم بحرصكم إيمانا. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان

0: مستمعين الكرام، ننتقل وإياكم في إذاعة خارجية لنقل شعائر خطبتي وصلاة عيد الأضحى المبارك من مصلى العيد في بث مباشر، فإلى هناك.
1: رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

0: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: سمع جلالة الملك المعظم الحضور إلى خطبة صلاة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن راشد الهجري.
0: إن الحمد لله،
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، معاشر المؤمنين، نحن في يوم عظيم من أيام الله تعالى، بل هو أعظم الأيام وأحبها إلى الله، يوم النحر، يوم العيد، يوم الحج الأكبر. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وإنما شرف هذا اليوم المجيد لكثرة ما فيه من مظاهر العبادة والتوحيد، فالحجيج يتقربون إلى الله برمي الجمرة ونحر الهدي وحلق الرأس والطواف بالبيت العتيق، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتقربون إلى الله تعالى بذبح الأضاحي مخلصين لربهم طيبة بها نفوسهم، مقتدين بملة أبيهم إبراهيم عليه السلام وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، معلنين أن العبادة لله وحده لا شريك له، فلا ذبح إلا لله، ولا تقرب إلا لوجهه سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، الأضحية تغرس فينا معنى التضحية، وتطهر نفوسنا من الشح والأثرة، وللتضحية في حياة المسلم صور كثيرة، فالمسلم يضحي بنفسه ووقته وماله ليرضي ربه سبحانه وتعالى، ويضحي بالدنيا إذا أضرت بالآخرة، إيثاراً للدائم الباقي على الزائل الفاني. ومن أجل التضحيات عباد الله تضحية المرء دفاعاً عن دينه ووطنه، فحب الوطن غريزة فطرية أودعها الله في النفوس البشرية، ويترجم المسلم هذه المحبة في سعيه لحفظ أمن وطنه ونصرته، والالتفاف حول قيادته، والإسهام في بنائه ونصرته، والتصدي لكل ما يستهدف النيل من سيادته واختراق هويته. وإننا في هذا العيد المبارك قد جمع الله لنا فرحتين، وأتم علينا نعمتين، أولاهما نعمة الفرح بهذا اليوم المجيد والعيد السعيد الذي هو أعظم العيدين وأحبهما إلى الله، وثانيهما فرحة استقرار الأمن في هذا البلد الطيب وأمنه، وكف أيدي المعتدين الآثمين عنه، فلله الحمد أولاً وآخراً. وإن مما نحمد الله عليه

وإن مما نحمد الله عليه أن هيأ لنا قيادة حكيمة بذلت الغالي والنفيس للحفاظ على أمن هذا الوطن وساكنه ورد العدوان عنه، فنسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم. واعلموا رحمكم الله أن هذا العيد المبارك فرصة لتجديد البيعة لملكنا المعظم في العسر واليسر والمنشط والمكره، فإن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات فميتته جاهلية. وإن طاعة ولاة الأمر بالمعروف أصل من أصول حفظ الدين والدنيا، كما نشيد في هذا المقام بيقظة المؤسسات الدفاعية والأمنية وما تقوم به من إجراءات لصون أمن المجتمع وحماية مكتسباته، حفظهم الله ورعاهم ورزقهم الرأي السديد والفعل الرشيد ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده العزيز الحميد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالتوحيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الرأي السديد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه وعصمه وآواه. واعلموا رحمكم الله أننا في يوم عيد شعاره الفرح والسرور، في يوم عيد شعاره اجتماع الكلمة ووحدة الصف وصفاء القلب، في يوم عيد شعاره الإكثار من ذكر الله. عباد الله، صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى أزواجه وآل بيته الأطهار، وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبُّ وترضى، وخُذ بناصيته للبر والتقوى، وهيِّئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدلُّه على الخير وتعينُه عليه. اللهم بارِك له في عمره وصحَّته وعافيته، واحفظه وأنجاله وذريَّته. اللهم وفِّقه ووليَّ عهده الأمين، وانصُر بهما دينك وكتابك وسُنَّة نبيِّك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، اللهم اغفر ذنبهم وآتهم سؤلهم، اللهم واجعل حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال.

وبعد انتهاء الصلاة تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مع الحضور التهاني والتبركات بعيد الأضحى المبارك، شاكرا لهم تهانيهم وتمنياتهم الطيبة، وهنأ جلالته شعب البحرين الكريم بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مملكة البحرين وأبنائها الكرام بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والسلام والرفعة.

0: وقد رفع الحضور أصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى صاحب الجلالة بهذه المناسبة الجليلة. دعينا المولى العلي القدير أن يعيدها على جلالته أعواما عديدة بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية والعمر المديد، وأن يحفظه للوطن قائدا حكيما ولكافة أبنائه ذخرا وسندا، وأن يوفقه ليواصل قيادة مسيرة النهضة التنموية والحضارية المباركة لتعزيز مكانة المملكة ودورها الريادي في محيطها الإقليمي والعربي والدولي، معربين عن عظيم فخرهم وبالغ اعتزازهم بما تحقق للمملكة وشعبها العزيز من إنجازات شاملة في عهد جلالته الزاهر، وما تحظى به من احترام وتقدير إقليميا وعالميا بفضل قيادة جلالته الحكيمة ونهجه السديد حفظه الله ورعاه.
1: مستمعين الكرام، كنا مع إذاعة خارجية لنقل شعائر خطبتي وصلاة عيد الأضحى المبارك من مصلى العيد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

أيام التشريق الثلاثة، تبدأ في الحادي عشر من ذي الحجة وتنتهي بمغيب يوم الثالث عشر. سميت بالتشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون لحوم الهدي والأضاحي، أي يقددون اللحم.

0: بتقطيعه لأجزاء صغيرة ووضعه في الشمس لتجفيفه، وذلك منعا لفساده، حتى يتمكن الحجاج من الرجوع به معهم إلى بلدانهم. أما اليوم فقد اختفت عادة تشريق لحوم الأضاحي في مشعر منى بعد ظهور أجهزة التبريد التي تبرد اللحوم وتحفظها من الفساد، ويقضي الحجاج هذه الأيام الثلاثة بمشعر منى، كما تعرف أيضا بالأيام المعدودات، ويعرف اليوم الأول منها بيوم القر نسبة لمكوث الحاج بمنى يرمي الجمرات، واليوم الثاني يعرف بيوم النفر الأول، ذلك لأن الحاج يجوز له أن يتعجل وينفر من منى بعد رمي جمرة العقبة الوسطى والتوجه إلى طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج. أما اليوم الثالث من أيام التشريق فيعرف بيوم النفر الثاني، وهو الذي يرمي فيه غير المتعجلين الجمرات الثلاث قبل الخروج من منى.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
3: عيد به الفرح والسرور، يجمع الأحبة بالمودة والحبور، ليلتقوا بأرواحهم من كل حدب وصوب، شاكرين غفران الرب الشكور.
4: عيدكم مبارك،
3: وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
4: أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأحقاف.
1: حول كعبة الرحمات تنتشر من الله النفحات، لتعمر أرجاء الأرض أجواء العيد والبركات.
2: والبركات
1: عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
2: وأنتم بخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
0: سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن.

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل

وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم

البيت واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرة

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم

السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله

لأتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم

وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب

برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين

ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا

إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان

سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل. سورة المؤمنون كانت بصوت القارئ الشيخ

0: عبد الباري الثبيتي.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك، لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا رب، يا أرحم الراحمين.

من مقاصد عيد الأضحى المبارك العظيمة أن أهل الإيمان في هذا اليوم يؤملون من الله عز وجل موعوده الكريم وفضله العظيم بالعتق من النار وإقالة العثرات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. فالمسلم في هذه الأيام المباركة يكون دائم الذكر شديد الصلة والربط بالله سبحانه وتعالى. ومن طبيعة النفس البشرية حبها وتطلعها إلى تغيير ما اعتادته من أعمال، فكان عيد الأضحى مناسبة للتغيير وفرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتفرح بعد الجد والنصب وتأخذ حظها من الاستجمام وما أباح الله، فتعود أكثر نشاطا وعملا

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

في أقدس البقاع وأكرمها تلهج أصوات الحجيج بالتلبية والدعاء إلى أعالي السماء، وفي أرض الله الواسعة ترقى تكبيرات المسلمين إلى عنان السماوات. فالله أكبر عدد ما حج الحجيج ملبين، والله أكبر عدد ما طاف الطائفون بالبيت داعين، والله أكبر عدد ما سعى الساعون بين الصفا والمروة ذاكرين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.

0: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الشورى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم

مُوسَى وَعِيسَى وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم.

وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

ربهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

جنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور

ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله

نصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق،

من عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.

الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا

0: من سورة الشورى استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أبواب السماء.
2: اللهم اجعل هذا العيد خيرا علينا جميعا، وتقبل فيه خالص أعمالنا، واكتب لنا فيه من خيراتك وبركاتك ونفحاتك. سبحانك اللهم وبحمدك. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
3: يعد العيد وأيامه من شعائر العبادة في الإسلام، فهو يوم للطاعة والعبادة والتقرب إلى الله تعالى. وما مظاهر الفرح والبهجة والسرور التي جعلها الله مستحبة في هذا اليوم إلا انعكاس لفرحه الحقيقي بقربه من الله وتوفيقه لأداء الفرائض وشموله بالعناية والرحمة الإلهية. فيأتي العيد كل عام ليرسخ روابط الأخوة والمحبة بين الناس، وتتحقق معاني الطاعة والامتثال لأمر الله. فمعاني العيد العظيمة التي ينبغي ألا تغيب عن ذهن المسلم أن في ديننا فسحة ومجال للترفيه فيما أحل الله، ليفرح الناس وتسعد المجتمعات. سنه الله وجعله نقطة انطلاق لإصلاح العلاقات بينهم بالتسامح والتصافح والعفو ولين الجانب والتزاور وصلة الأرحام. لبوا نداء ربهم، ولنداء ربنا نحن ملبون. وقفوا في المشعر الطاهر تضرعا، وفي حياتنا على كل خير واقفون. طافوا بالبيت العتيق تبتلا، وفي كل بر نرجو أن نطوف. وقد سعوا بين المروة والصفا، تقبل يا رب سعيهم، واكتب لنا في الخيرات السعي المشكور. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا

بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة العنكبوت.

0: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

اليوم تزهو النفوس وترتدي أجمل حلل الفرح. فاليوم دعوات الحجيج في المشاعر ارتفعت، وبمشاعرنا إليهم نرنو ونفرح. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الصافات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفاً

دحورا ولهم عذاب واصب

أوآباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون.

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين

والله خلقكم وما تعملون.

0: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الصافات.
1: نسأل الله الذي ليس لقضائه دافع ولا

ودائع، وهو للدعوات سامع، أن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل حزن

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: جنة الأرض.
1: اهتم الشارع الحكيم بإعمار الأرض، وكلف سبحانه وتعالى عبده الإنسان بتلك المهمة، وجعله فيها إلى قيام الساعة، فهو في شغل دائم بإعمار هذه الأرض مبنى ومعنى. ومن جوانب ذلك الإعمار الاهتمام بمخلوقات الله من نبات وحيوان وغير ذلك مما يزين هذه الأرض ويضفي عليها تلك الألوان المبهجة.

0: فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. حتى وإن كانت الظروف تحول دون ذلك، إلا أنه ينبغي على الإنسان ألا ينصرف عن غايته العليا في مرضاته سبحانه وتعالى وأداء مهمته على الوجه الأكمل. فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: جنة الأرض.

0: دين عظيم،
1: دين عظيم،
0: دين عظيم، له آثار في كل مناحي الحياة. فليس الدين هيئة وكلاما، وإنما هو الإحسان والاقتداء بنبي الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم. مبارك عليكم عيد الأضحى، وأعاده عليكم المولى في كل عام، وأنتم في خير ويمن ومسرات.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فليصلوا معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: باب السماء.
1: اللهم اجعل هذا العيد خيرا علينا جميعا، وتقبل فيه خالص أعمالنا، واكتب لنا فيه من خيراتك وبركاتك ونفحاتك. سبحانك اللهم وبحمدك. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM، أثير الروح.

منذ سالف الأزمان سنت شفرة امتثالا لأمر الله، واليوم تسن الشفرات رحمة بخلق الله، إحسانا كما أمر الله. فتقبل الله صالح أعمالكم وزادكم بحرصكم إيمانا. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.

0: عيد الفداء،
1: عيد العطاء، بعيد الأضحى الكل سعيدا يضحى، تزف له الملائكة البشرى بالخير والإحسان وغاية المنى، بالخير والإحسان وغاية المنى. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير،
0: وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج

تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا،

يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون.

الآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: هاربون من الذنوب والخطايا، متجردون من كل شيء إلا من لباس إحرام أبيض يشي بصفاء الروح وسموها. إنهم ضيوف الرحمن الذين توافدوا مع بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات الطاهر، ليعيشوا يوما ليس كسائر الأيام، يوما مشهودا يباهي به الله الملائكة. إنه يوم الحج الأكبر، بل إنه خير يوم طلعت فيه الشمس. جاءوا من كل حدب وصوب ومن جميع أصقاع الدنيا تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليقفوا على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم وأعمارهم على صعيد واحد في مشهد عظيم تبح فيه الحناجر بالتلبية والدعاء والتضرع إلى خالق الأرض والسماء بالعفو والمغفرة والثواب. وجوه تغمرها السكينة والخضوع والاستسلام جاءت اليوم إلى عرفات وخلفت الدنيا وزخرفها وراء ظهرها. وقف الحجاج في واحد من أكبر التجمعات البشرية في العالم مهللين ومكبرين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اختلفت لهجاتهم وملامح وجوههم، ولكن قلوبهم تنطق بلغة واحدة هي لغة الإيمان والإسلام. هذا الدين الذي بدأ برجل واحد ليصبح اليوم دين الملايين.
4: عيد به الفرح والسرور، يجمع الأحبة بالمودة والحبور، ليلتقوا بأرواحهم من كل حدب وصوب، شاكرين غفران الرب الشكور.
5: عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
6: أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة إبراهيم.

0: من سورة إبراهيم استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان.
2: اللهم آمين.
1: آمين.
3: تهنئة المولود له وجوابه.

ويستحب لزائر المحتضر أن يذكره بلا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر أعاد عليه لا إله إلا الله فذكره، لتكون آخر كلامه من الدنيا، ولا يكثر عليه حتى لا يتضجر المحتضر، وليعلم أن الاحتضار أمر عظيم فليتلطف. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وضاق النفس.

0: حول كعبة الرحمات، تنتشر من الله النفحات، لتعمر أرجاء الأرض أجواء العيد والبركات. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: هذه تلاوة عطرة لسورة طه بصوت الشيخ إدريس أبكر. بسم

0: القيامة أعمى.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

اللهم اجعل هذا العيد خيرا علينا جميعا، وتقبل فيه خالص أعمالنا، واكتب لنا فيه من خيراتك وبركاتك ونفحاتك. سبحانك اللهم وبحمدك. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM، أثير الروح.

0: خيرا.
1: إن العيد في الإسلام يعني الفرح في أسمى معانيه، الفرح في الطاعة والقرب من الله، الفرح لفرح الأمة إذا حققت ما تصبو إليه، الفرح بكف بكاء اليتيم وكفالته وإدخال السرور عليه، الفرح بإغناء الفقير والمسكين والمحتاج عن سؤال الناس، الفرح بفضل الله كما قال سبحانه في سورة يونس عليه السلام: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما فلسفة العيد فتتجلى في العبادة وإحيائه بالصلاة والتضرع والدعاء وتلاوة القرآن والتهليل والتكبير والتحميد وكثرة الشكر لله رب العالمين في المساجد والطرقات والبيوت، وكذلك الوحدة والمساواة التي تتجلى في صلاة جميع المسلمين في يوم واحد، وحيث الوقوف على صعيد واحد وفي وقت واحد وفي لباس واحد، يتضرعون جميعهم لإله واحد لا فرق بينهم ولا تمييز إلا بالعمل الصالح والتقوى. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
2: سبحانك اللهم،
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان، أين المفر وأنت المحيط بالأكوان، وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان. اللهم فرج عني كل هم،
2: كل هم،
1: وأبعد عني كل غم،
2: كل غم،
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
2: صدري، صدري، صدري، صدري،
1: وعيل معه صبري،
2: صدري، صدري،
1: وقلت به حيلتي،
2: حيلتي، حيلتي.
1: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

البحرين حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 من الهجرة النبوية الشريفة، وتسأل الله لكم قبول صالح الأعمال وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم وطاعتهم، وأن يعيدهم من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم.

سالمين غانمين إلى أوطانهم، إنه سميع الدعاء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.

الأجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: عظيم.
1: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
2: من مقاصد عيد الأضحى المبارك العظيمة أن أهل الإيمان في هذا اليوم يؤملون من الله عز وجل موعوده الكريم وفضله العظيم بالعتق من النار وإقالة العثرات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. فالمسلم في هذه الأيام المباركة يكون دائم الذكر شديد الصلة والربط بالله سبحانه وتعالى. ومن طبيعة النفس البشرية حبها وتطلعها إلى تغيير ما اعتادته من أعمال، فكان عيد الأضحى مناسبة للتغيير وفرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتفرح بعد الجد والنصب وتأخذ حظها من الاستجمام وما أباح الله، فتعود أكثر نشاطا وعملا، فتتجدد النفس

ربهم، ولنداء ربنا نحن ملبون. وقفوا في المشعر الطاهر تضرعا، وفي حياتنا على كل خير واقفون. طافوا بالبيت العتيق تبتلا، وفي كل بر نرجو أن نطوف. وقد سعوا بين المروة والصفا، تقبل يا رب سعيهم، واكتب لنا في الخيرات السعي المشكور. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي، تلاوة لسورة الشورى.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الشورى.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تشرق الفرحة في أيام العيد، فالكل مبتهج فرح سعيد، والأكف ضارعة للمولى في خشوع، ترجو منه المغفرة والعمل السديد. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الأحزاب.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس

موسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا

لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة

أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.

بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً.

بديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله

0: وكان الله غفورا رحيما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الأحزاب.
3: يوم النحر، العيد الكبير، عيد الحجاج وغيرها من المسميات التي تطلق على عيد الأضحى المبارك. هذا العيد بمنطلقاته الدينية وأبعاده الاجتماعية، ففيه تقام أعظم وأكبر فريضة، وهي فريضة الحج، وقبله وقفة عرفة التي يقف فيها المسلمون على جبل عرفة ليؤدوا الركن الأساسي من الحج، ثم يحتفلون في اليوم التالي بعيد الأضحى المبارك. ومن الأعمال الدينية التي تجتمع في عيد الأضحى المبارك، فيقدم المسلمون الأضحيات من الأنعام ويوزعون لحومها على الفقراء والمحتاجين، إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام، ليصبح ذبح الأضحيات من أساسيات عيد الأضحى المبارك في شتى بقاع الأرض لينالوا الأجر العظيم.

0: في عيد الحج الأكبر تلهج حناجر المؤمنين الله أكبر، مكبرين للمولى حامدين مهللين، والبسمة على الوجوه الطيبة تزهر. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة صاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد.

الأشواط والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخل

الباب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

0: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة صاد.

سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله عدد ما خلق عدد ما خلق سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء ما خلق ملء ما خلق سبحان الله عدد كل شيء عدد كل شيء سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ملء كل شيء ملء كل شيء سبحان ذي الجبروت والملكوت والملكوت والكبرياء والعظمة والكبرياء والعظمة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة عرشه ومداد كلمات ومداد كلمات سبحان من ثبت في قلوب عباده رجاء بعباده رجاء وقطع الرجاء عمن سواه عمن سواه ومنح شرف رضا سبحان من رحم من اكتنفته سيئاته واحاطت به خطيئته سبحان سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه وأهلهم لولائه وجعلهم مع المرحومين من أوليائه خبت الظنون إلا فيه.

وضعف الاعتماد إلا عليه سبحانه الباقي العليم الحي القيوم العفو العلي الكبير البصير الرؤوف الباقي الأحد الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الباسط القابض الخافض الرافع الماجد الواحد اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا فإن عدنا فعد علينا اجعلنا ووالدينا والمسلمين في حفظك وذمتك ورعايتك.

0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: الأخت أم أحمد تسأل تقول إذا دخل الإنسان للوضوء وخرج هل ينشف هذا الماء أم لا؟ أنا سمعت أنه يعني هناك من يقول لا تنشف الماء لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل معه الذنوب، فهل هذا صحيح؟
2: نعم، هو ثبت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي لما توضأ مرة منديلا أو خرقة
1: ردها،
2: يعني ردها وأخذ ينشف أعضاءه بيده. الماء الذي كان يستخدمه نبينا عليه الصلاة والسلام في الوضوء بمقدار هذا الكوب، شوف هاي الكوب الشاي،
1: اي نعم،
2: هذه مد
1: كف واحد من الماء،
2: تقريبا كفين،
1: كفين من الماء،
2: كفين من الماء، هاي يتوضأ، وأربعة أمداد يغتسل،
1: نعم، يغتسل فيها النبي صلى الله عليه
2: وسلم. من منا يصب الماء كالنبي عليه الصلاة والسلام؟ اليوم الناس يصرفون في ماء البيت، في ماء المساجد،
1: يعني ربما لا ترى قطرات تحت النبي صلى الله عليه
2: وسلم، ما ترى، فشيء بسيط على جسده، بالكاد غسل أعضاءه.
1: نعم،
2: صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من باب الاقتصاد وتعليم للأمة ألا يصرفوا وألا تكون أمة مبذرة، لأن التبذير محرم والإسراف لا يجوز. فلا يمنع، أحيانا يكون الإنسان في مناطق جافة إذا ما قام بتجفيف أعضاءه،
1: نعم،
2: يعني يحصل له تشققات.
1: صحيح،
2: الجو لدينا هذه الأيام الجو بارد.
1: نعم،
2: فإذا ما نشف أعضاءه ممكن يتضرر، فليس هناك شيء أبدا. والأجر الحاصل،
1: نعم،
2: من هذا الوضوء هو حاصل، نشفت أعضائك ولا ما نشفت الأعضاء،
1: الأجر حاصل.
2: خلاص الأجر حاصل، سواء الأعضاء نشفت بالهواء،
1: نعم،
2: ولا نشفت بالمنديل ولا بفوطة، ولا هي حاصل. وهو كأنها تشير السائلة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد المسلم إذا توضأ

فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء

0: أي ولم يجلس بين الأذان والإقامة ويدعو، ولم يصلي سنة الوضوء، ولم يصلي السنة القبلية، ولم يصلي تحية المسجد، ولم يصلي الفريضة، حصل له من هذا الأجر العظيم. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا
0: لا تقنطوا من رحمة الله. فأعطى رب العالمين عظيم،
1: أحسن الله إليك،
0: وفضله عظيم سبحانه وتعالى. فيشكر الإنسان النعمة. فأقول حاصل الكلام، لا فرق، نشفت الأعضاء ما نشفت الأعضاء، نشفت لحالها ولا نشفت ب، فأجر الوضوء حاصل. والحمد لله رب العالمين.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الله أكبر، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
2: دين عظيم،
3: دين عظيم،
2: دين عظيم، له آثار في كل مناحي الحياة. فليس الدين هيئة وكلاما، وإنما هو الإحسان والاقتداء بنبي الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم. مبارك عليكم عيد الأضحى، وأعاده عليكم المولى في كل عام، وأنتم في خير ويمن ومسرات.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة مريم بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس سورة مريم.
1: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفءا ولا مستحقا، تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا، وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك، وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك، سبحانك لا أعتز إلا بك ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك، يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك، يا عزيز من لذلي غيرك، يا قوي من لضعفي غيرك، يا غني من لفقري غيرك. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. رب إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر، اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك.

0: الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقني به مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلني من المقربين، ومن الحب فيك ولك ما يرفعني إلى عليين. واحشرني بفضلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: منذ سالف الأزمان سنت شفرة امتثالا لأمر الله، واليوم تسن الشفرات رحمة بخلق الله، إحسانا كما أمر الله. فتقبل الله صالح أعمالكم وزادكم بحرصكم إيمانا. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: يا إخوة الإيمان، نستمع وإياكم إلى ما يتيسر من القرآن الكريم للشيخ محمود الرفاعي، ما يتيسر له من سورة الرعد.

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: السماء.
1: اللهم اجعل هذا العيد خيرا علينا جميعا، وتقبل فيه خالص أعمالنا، واكتب لنا فيه من خيراتك وبركاتك ونفحاتك. سبحانك اللهم وبحمدك. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM، أثير الروح.

الضمائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: هي أشرف أيام العام، تجتمع فيها العبادات والقربات، ففيها يتقرب العبد بالصيام والقيام، وتلهج الألسن بالتكبير والتهليل والحمد لرب الأنام، وتشهد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، حيث تهوي قوافل الحجيج إلى مكة دار السلام، والمسلمون في أرجاء الأرض يشهدون عيدهم في محبة ووئام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة يوسف.
2: يأتي العيد حاملا هدايا المحبة والتسامح والتصافح، ليطرق بتلك القيم أبواب القلوب والعقول، ويقف مع كل روح ويهمس في طياتها بما يسر، لتهدأ به كل نفس. ففي هذه الأيام تتسع روح الجوار بالحوار، وتتآلف القلوب بالسؤال عن الحال والأحوال، ويتجدد فيه الاتصال بالتواصل. فالعيد فرصة يجب أن ننتهزها لتجديد علاقاتنا الاجتماعية وللتواصل مع الأصدقاء والأقارب وصلة الرحم، وتبادل التهاني والوقوف مع الذات لترميم الأخطاء، وأن نفتح صفحة جديدة مع النفس أولا، والعزم على عدم الوقوع في نفس الأخطاء ثانيا. فلنستقبل العيد بقلوب عامرة بحب الناس وحب الخير لهم، ولنبادر بسلوك إيجابي لكسر الحواجز بكلمة طيبة نهنئ بها من نحب. بالعيد السعيد.
3: اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء.

0: الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لتسقي به العباد وتجعله للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: هو أذان خليل الرحمن منذ قديم الأزمان، يجوب الأراضي والوديان، يلبيه الحجيج من كل فج ومكان، إلى قيام الناس بين يدي الكريم المنان. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان. رب تقبل من عبادك طاعتهم، واكتب لنا معهم عظيم الثواب وجزيل العطاء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الروم.

0: كار المساء. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في عظم فضل

سيد الاستغفار من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. أذكار المساء.

صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار المساء.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الله وبحمده
1: يقال 100 مرة أذكار المساء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الإيمان بالله عز وجل والصدق فيه سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب والوقاية من العذاب والنكال.
1: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: تقبل ربه الخليل بذبيح هو في الدنا إسماعيل، ليسبغ عليه الرضا بفداء من فراديس الجنان، ليكتب عيدا طوال الأزمان. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: المؤمنون سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل، سورة المؤمنون. استمعتم إليها بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: يا ذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى.

اسم الله السميع. السميع هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات والحاجات، وسع سمعه الأصوات كلها سرها وجهرها، فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه، ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا يغلطه تنوع المسائل وكثرة السائلين سبحانه وتعالى. وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم فيما يقرب من 50 موضعا، منها قوله تعالى: قد

0: وقد روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وفي رواية قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. ومن الدلائل أيضا قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. إن إيمان العبد بأن ربه سميع يورثه حفظا للسانه، وصيانة لكلامه، ومواظبة على شكره وذكره، والإكثار من مناجاته وسؤاله. فقد كثر في القرآن توسل الأنبياء إلى الله في دعائهم بهذا الاسم الجليل، فأجابهم سبحانه أجمعين:
1: هذا الأسماء الحسنى
2: ولله الأسماء

0: مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلمرزي، والمخرج فهد الجزاف.
1: ومن محظورات الإحرام عقد النكاح، سواء له أو لغيره، فإنه لا يجوز فعل ذلك حال الإحرام. ومن محظورات الإحرام أيضا الوطء في الفرج، وهو مفسد للحج إذا كان قبل التحلل الأول ولو وقع ذلك بعد الوقوف بعرفة. ومن مفسدات الحج أيضا ومحظوراته المباشرة فيما دون الفرج، وإن كانت لا تفسد النسك إلا أنها من محظوراته، بقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن محظورات الإحرام أيضا قتل صيد البر واصطياده، ويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، وهذا للمحرم وغير المحرم، كالغراب الأبقع والفأرة والعقرب والحدأة والحية والكلب العقور. كما لا يجوز له أيضا الإعانة على قتل صيد البر، لا يجوز لك صيد البر، كذلك لا يجوز لك أن تعين على قتل صيد البر، ولا بالإشارة ولا بغيرها. ولا يجوز له أكل ما صيد من أجله، إذا صيد صيد البر لأجله أيضا لا يجوز، لأنه ممنوع من ذلك، كما قال جل وعلا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومن محظورات الإحرام أيضا لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي، ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، كأن تكون تشتمل على شيء مما يؤذي الناس في أطرافها كشوك ونحوه، ويكون في ممر وطريق الحجاج في أداء المناسك. وبالجملة ينبغي للحاج أن يعرف ما له وما عليه في شرع الله عز وجل وهو يقوم بأداء هذا النسك العظيم، حتى يرجع كيوم ولدته أمه، ويلتزم بذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله سبحانه وتعالى، ما استطاع إلى ذلك سبيلا تحقيقا لأصل هذه الفريضة، ثم يتممها بالسنن والآداب العظيمة من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تحقيقا للكمال والتمام في هذه العبادة، حتى يلقى الله عز وجل وقد تقبل منه نسكه، وليعلم أن شرط القبول هو أن يوافق شرع الله عز وجل، وأن يخلص لله عز وجل النية في ذلك، ويجمع ذلك قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج في رحاب الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلامرزي، والمخرج فهد الجزاف.

0: بت الرحمات تنتشر من الله النفحات لتعمر أرجاء الأرض أجواء العيد والبركات.
1: والبركات عيدكم مبارك
0: وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
1: وأنتم بخير.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين
1: أثير الروح.
2: تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في هذه السورة الكريمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها. سورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان تلاوة مباركة لسورة الإسراء. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات. اللهم آمين،
2: اللهم آمين.
3: هي أشرف أيام العام، تجتمع فيها العبادات والقربات، ففيها يتقرب العبد بالصيام والقيام، وتلهج الألسن بالتكبير والتهليل والحمد لرب الأنام، وتشهد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، حيث تهوي قوافل الحجيج إلى مكة دار السلام، والمسلمون في أرجاء الأرض يشهدون عيدهم في محبة ووئام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الأحزاب.

0: كريم من البحرين حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 من الهجرة النبوية الشريفة، وتسأل الله لكم قبول صالح الأعمال وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهم وطاعتهم، وأن يعيدهم من ذنوبهم كما ولدتهم أمهاتهم سالمين غانمين إلى أوطانهم، إنه سميع الدعاء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا. القارئ أسامة الصافي يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت.

0: اللهم اختمنا يوم لا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.

0: إليك.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
2: لبوا نداء ربهم، ولنداء ربنا نحن ملبون. وقفوا في المشعر الطاهر تضرعا، وفي حياتنا على كل خير واقفون. طافوا بالبيت العتيق تبتلا، وفي كل بر نرجو أن نطوف. وقد سعوا بين المروة والصفا، تقبل يا

0: رب سعيهم، واكتب لنا في الخيرات السعي المشكور. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على مسامعنا فيما يلي آيات عطرات طيبات من سورة الصفات الشيخ خالد يوسف الجهيم.
2: بسم الله الرحمن

0: البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم برنامج حكم وأحكام الحج. حكم وأحكام الحج، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد.
1: الحمد لله الذي جعل البيت وزيارته لتحصيل الخيرات الكثيرة، وصير الحج لقلوب المحبين وكسب المغانم الوفيرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر خليله بالأذان فأجابت القلوب والأبدان من كل مكان. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من حج فبين لنا المناسك وأوضح للأمة المسالك، وعلى آله وصحبه أهل الفضل والإحسان. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نقف اليوم مع آية عظيمة ترسم أهداف هذه الرحلة المباركة ومقاصد تلك الزيارة العظيمة، وتبين أن الحج ليس مجرد جهد بدني، بل هو موسم لجني الثمار العظيمة والمنافع الدنيوية والأخروية. يقول الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ليشهدوا منافع لهم، هذه كلمة جامعة. وما هي المنافع؟ لم يقل ليشهدوا المنافع، وإنما منافع جاء بها بالنكرة لتشمل كل نوع من أنواع المنافع، في أمور قد تخطر على البال وأمور قد لا تخطر على البال. ابن عباس رضي الله عنه قال في فهم هذه الآية: منافع الدنيا والآخرة. صحيح أن الإنسان في الحج يقترب من الله سبحانه وتعالى ويكون سبب لمغفرة ذنوبه، لكن منافع الآخرة في رضوان من الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من الربح والتجارات. هذه المنافع تتمثل في كون الحج مؤتمرا إسلاميا عظيما تلتقي فيه الجموع وتتبادل الخبرات وتقوى فيه الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين المسلمين. هذه الرحلة الإيمانية فيها مقاصد كثيرة، نقف مع بعضها في هذه الكلمات. فمن تمام حكمة الله أن جعل للحج أسرار وثمرات على الأفراد والمجتمعات. فمن مقاصد الحج ومن منافع الحج تجديد التعلق بالله والإخلاص له وتحقيق توحيده. فالحج تجرد من كل ما تعلق به من أمور الدنيا وابتغى الثواب والأجر من عند الله سبحانه وتعالى. في الحج أيضا استحضار المسلم حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على خطاه في كل شعيرة وهيئة، وهذا يجعله أيضا في حياته وفي كل أموره يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في طرق اتباعه عليه الصلاة والسلام ويقرأ في سنته. في الحج أيضا استشعر معنى التضحية من حياة خليل الرحمن إبراهيم وزوجة هاجر وابن إسماعيل عليهم السلام، ليغرس في قلبه معاني الإيمان واليقين والطاعة والبذل لهذا الدين. ومن منافع الحج التحلي بمكارم الأخلاق، فالحاج يتعلم الصبر، والصبر ضياء، ويتعلم البذل والإنفاق والرحمة والإيثار. كما أن في الحج من منافع الحج تدريب عملي على اغتنام الأوقات، فالوقت رأس مال الإنسان. في رحلة الحج تتعلم كيف تسخر كل لحظة وكل ساعة في طاعة الله بين طواف وسعي ورمي الجمار ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة. في الحج أيضا تتجلى الأخوة الإسلامية بأبهى صورها، يجتمع المسلمون من شتى بقاع الأرض، لا فرق بينهم في لون أو جنس أو لغة، الكل سواسية في صعيد واحد. من منافع الحج ومن ثمار الحج الأخروية حط الذنوب ورفعة الدرجات. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن منافع الحج استشعار الحاج في عرفات لموقف الحشر الأعظم، فيبعث في نفس الإنسان اليقظة والاستعداد للقاء الله بالأعمال الصالحة. بعد شهود تلك المنافع العظيمة والثمار الدنيوية والأخروية، يأتي الأمر أيضا بالذكر: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم، أي شكرا لله سبحانه وتعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإنهم إذا أرادوا أن يذبحوا يقولون بسم الله والله أكبر، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأنعام

0: الوفيرة الكثيرة لهم، وجعلهم يتقربون بها إليه سبحانه وتعالى، فينتفع من لحومها الناس ويوسع على الفقراء والمحتاجين. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن كتب لهم حج بيته الحرام، وأن يتقبل منا ومن حجاج بيته صالح الأعمال، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج حكم وأحكام الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد. في عيد الحج الأكبر تلهج حناجر المؤمنين الله أكبر، مكبرين للمولى حامدين مهللين، والبسمة على الوجوه الطيبة تزهر. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله صالح، لما اشتد بلاؤه الواضح وأصمت ثمود آذانها عن نصح ناصح، ودبروا لقتله بمكر فاضح، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، لجأ إلى ربه واثقا به، قال رب انصرني بما كذبون. فهل خيبه الله؟ كلا والله. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

0: حلول للفرح. فاليوم دعوات الحجيج في المشاعر ارتفعت، وبمشاعرنا إليهم نرنو ونفرح. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا

فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله

أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا

أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت علي

تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا

قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي.

ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين

جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا

نصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد

رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها

يظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك

شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت

0: وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
3: أبواب السماء.
4: اللهم اجعل هذا العيد خيرا علينا جميعا، وتقبل فيه خالص أعمالنا، واكتب لنا فيه من خيراتك وبركاتك ونفحاتك. سبحانك اللهم وبحمدك. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM، أثير الروح.
5: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: لله الحمد.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان

هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا

0: ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة الأنعام.

0: على مر الأزمان واختلاف الأمم، إنها بحق كلمة يقف أمامها العقل في محراب الحياة، شاخصا خاشعا عائدا إليها مسرعا، كلما شرقت وغربت في سمائه الظنون والأفكار. لا
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: تغريدات أسرية.
1: أخي الكريم، أختي الكريمة، احترام الخصوصية أمر هام لنجاح العلاقة الزوجية، فلا يقتحم كل منهما خصوصية الآخر، ولا يحاول طمس شخصيته والتحكم بمصيره وقراراته.
0: تغريدات أسرية.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل من طريق الطيبة ما تيسر له من جزء الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل من طريق الطيبة ما تيسر له من جزء الذاريات، دروس الفقهاء في أحكام شهر ذي الحجة المحرم. الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان.
1: الأخ عبد القادر يسأل عن صفة التكبير.
2: التكبير على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ ببداية عشر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، والتكبير المقيد يعني الذي يكون أدبار الصلوات الخمس، هذا يكون

0: بالنسبة لغير الحاج بعد صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإن ثلث التكبير فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كان حسنا.
1: اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص

من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات

نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويسألون

قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت

يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق

0: عظيم.
1: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الكرام إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل مر

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: حول كعبة الرحمات، تنتشر من الله النفحات، لتعمر أرجاء الأرض أجواء العيد والبركات.
1: والبركات عيدكم مبارك،
0: وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
1: وأنتم بخير.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، رواه الترمذي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الفرح والسرور يجمع الأحبة بالمودة والحبور، ليلتقوا بأرواحهم من كل حدب وصوب، شاكرين غفران الرب الشكور. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

الله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك. حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء. وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: تقبل ربه الخليل بذبيح هو في الدنا إسماعيل، ليسبغ عليه الرضا بفداء من فراديس الجنان، ليكتب عيدا طوال الأزمان. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي نستمع وإياكم إلى سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عيد الفداء،
1: عيد العطاء بعيد الأضحى، الكل سعيدا يضحى، تزف له الملائكة البشرى بالخير والإحسان وغاية المنى بالخير.

0: الخير والإحسان وغاية المنى. عيدكم مبارك وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
1: وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.

عليكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي تلاوة مباركة لسورة العنكبوت.

0: أبواب السماء.
1: اللهم اجعل هذا العيد خيرا علينا جميعا، وتقبل فيه خالص أعمالنا، واكتب لنا فيه من خيراتك وبركاتك ونفحاتك. سبحانك اللهم وبحمدك. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM، أثير الروح.
2: منذ سالف الأزمان سنت شفرة امتثالا لأمر الله، واليوم تسن الشفرات رحمة بخلق الله، إحسانا كما أمر الله. فتقبل الله صالح أعمالكم وزادكم بحرصكم إيمانا. عيدكم مبارك، وكل عيد أضحى وأنتم بخير.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
4: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الفرقان.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

0: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الفرقان.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: دين عظيم،
1: دين عظيم،
0: دين عظيم، له آثار في كل مناحي الحياة. فليس الدين هيئة وكلاماً،

وإنما هو الإحسان والاقتداء بنبي الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم. مبارك عليكم عيد الأضحى، وأعاده عليكم المولى في كل عام، وأنتم في خير ويمن ومسرات. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: فيما يلي ننصت وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة لسورة الزمر بصوت القارئ ماجد الزامل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الزمر.

0: الله.
1: هي أشرف أيام العام، تجتمع فيها العبادات والقربات، ففيها يتقرب العبد بالصيام والقيام، وتلهج الألسن بالتكبير والتهليل والحمد لرب الأنام، وتشهد شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، حيث تهوي قوافل الحجيج إلى مكة دار السلام، والمسلمون في أرجاء الأرض يشهدون عيدهم في محبة ووئام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورتي الفاتحة والبقرة.

يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من

نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورتي الفاتحة والبقرة. في عيد الحج الأكبر تلهج حناجر المؤمنين الله أكبر، مكبرين للمولى حامدين مهللين، والبسمة على الوجوه الطيبة تزهر. فاللهم تقبل من الحجاج حجهم، ومن علينا بقبول العمل. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة صاد.